0: سيدنا محمد أفضل ممدوح بقولك وأشرف داع للاعتصام بحبلك وخاتم أنبيائك ورسلك صلاة تبلغنا في الدارين عميم فضلك وكرامة رضوانك ووصلك.
1: اللهم ayetinle methedilen en faziletli zat, dininin ipine sarılmaya davet edenlerin en şereflisi, Nebi ve Resullerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, dünya ve ahirette bizi umumi fazlına ve razı olacağın keremine, vuslatına eriştirecek olan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

درجة وأكملهم شريعة وأشرف الأنبياء نصابا وأبينهم بيانا وخطابا وأفضلهم مولدا ومهاجرا وعترة وأصحابا وأكرم الناس أرومة وأشرفهم جرثومة وخيرهم نفسا وأطهرهم قلبا وأصدقهم قولا وأزكاهم فعلا وأثبتهم أصلا.

وأكثرهم شكرا وأعلاهم أمرا وأجملهم صبرا وأحسنهم خيرا وأقربهم يسرا وأبعدهم مكانا وأعظمهم شأنا.